السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية

خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاع التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

خلقم يا إيرو لسرك لهاي حرامي كوك لهاي جيدة هاي فارس كهاي إدلبيا ورم بهفر ويك الله أديرو كك الله ناس بكين وكنجي أوك له هاتا أفاكرين يا جيدة مسراندين

هرمي برفرهيا ديروكي وأند سياريا كلها هرمي دوارا سينا وارينا بارسنادا بكلها هلا براكوتي برهفدان وأوكو شهادية كازين ديال سر شرين كودريجي إند نافبر روش هلا طاروش آفاتجي دنافبرا زنجي ويوبيان داجي جاليا كيفا وكو خش برستني با كو صلاحيان جالي دنباجي ولفر كو هرغو ليين برفرة درباريا كو آلين ديروكي ميماريا وتكنيكيين كو فيكا لهيجي قهما هنا.

برفجاني كمي بشمي قولي بروجي رحاني ام القربانة بخالقي بتني بشريكو بها ظلمات رحماني ام القربانة ودايك وبابك وتقاني توي خلكنا دنياي توي كنا برفجاني وظل لي ظالمي فنت ظالي تقوشتي غاشي محلا دي محلا آلي زول تاراباني ليلي بلي ولا تكوشتي بس تيخو

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء

الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

وفد من تيكا التركية يبحث تعزيز التعاون في المجال الزراعي بالقنيطرة وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء منطقة حرة وميناء جاف في إدلب.

أجرى وفد من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا الخميس السابع من أيار جولة ميدانية في مديرية زراعة القنيطرة شملت مشاتل الزيتون والغراس إضافة إلى مراكز الثروة الحيوانية وتربية النحل التابعة للمديرية في قطاع نبع الفوار. واطلع الوفد على واقع العمل والإمكانيات المتوفرة في مختلف القطاعات الزراعية وبحث تعزيز التعاون الزراعي ودعم جهود إعادة تأهيل المشاتل والمراكز الزراعية في المحافظة بما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين. وفي تصريح لمراسل وكالة سانا السورية الرسمية أوضح بهاء الرهبان عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والبيئة في القنيطرة أن الوفد التركي الذي يضم مستشارين من وزارة الزراعة التركية اطلع على واقع الزراعة والثروة الحيوانية وتربية النحل في المحافظة وأشار إلى أنه تم تقديم مجموعة من المشاريع المقترحة لإعادة تأهيل بعض المشاتل والمراكز الزراعية بهدف إعادة تنشيطها وتطوير الخدمات المقدمة للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية. وكانت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا قد أجرت في الثالث من أيار الجاري زيارة إلى محافظة القنيطرة شملت تنفيذ مشروع إنارة في قريتي عين عيشة

سنديانا بريف القنيطرة الشمالي، إضافة إلى جولة في موقع خان أرنب الأثري للاطلاع على واقعه، تمهيدا لتنفيذ أعمال ترميم وتأهيل للموقع.

وفي مجال آخر وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الخميس 7 أيار مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب وفق نظام البناء والتشغيل ثم النقل BOT. وتنص المذكرة على تولي الشركة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وتنفيذ أعمال التخطيط والتطوير الخاصة بالمشروع تمهيدا لإطلاقه وفق معايير حديثة في إدارة المناطق الحرة والمراكز اللوجستية وفقا لما نشرته هيئة المنافذ والجمارك عبر معرفاتها الرسمية. كما يتضمن المشروع إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف إلى جانب مرافق صناعية وتجارية وخدمية وبنية لوجستية داعمة لحركة النقل والتبادل التجاري بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل في محافظة إدلب، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين سوريا وتركيا. وجرى توقيع المذكرة خلال مراسم أقيمت في مبنى محافظة إدلب بحضور محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ومعاون والي هاتاي التركية ألب أرين يلمز وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من الجانبين السوري والتركي. ومثل المؤسسة العامة للمناطق الحرة مديرها العام أحمد الضامن، فيما مثل شركة بوماكو سارهان بالابان. وأكد الحضور أهمية المشروع في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات اللوجستية مع التشديد على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وأولويات التعافي الاقتصادي في سوريا. وفي 14 حزيران 2025 كشف رئيس الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية تفاصيل مشروع المنطقة الحرة المراد إنشاؤها في محافظة إدلب والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتشغيل اليد العاملة. وقال بدوي إن مشروع المنطقة الحرة يهدف في المرتبة الأولى إلى إدخال صناعات جديدة ومتنوعة إلى المحافظة تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية إلى جانب استقطاب النقد الأجنبي عبر جذب مستثمرين خارجيين. كما بيّن أن التركيز في استقطاب المستثمرين سيكون على المستثمرين الأتراك نظرا للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية الممتدة بين البلدين. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لم أدخل مدن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن

نشرة الأخبار من راديو دلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: دنگی اوینی براتی آشتی سر راديو دلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

القدرة قدرة على من السماء يا زينب أمانة. دبي مراسي داش تشتكي حسكي خدي حسدها كرزي.

0: Bare de ve gelin evala sereceğime ya dimare.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

نشرة الأخبار من راديو دلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم

التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: دنگ اوینی براتی آشتی سر راديو دلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

بيصلوا قلال. صوت مثل مصر المرا هو بعلبك رجال عاكتر ما طلع العشق بيناتنا بيرعى الغزال.

مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الشباب ربيع العمر، وتمتاز مرحلة الشباب بقوة البدن وحدة الذهن. ألا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. لأعطيت المبايع ما يريد، بيع ما يريد، ولكن الشباب إذا بما صنع المشيد.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الشباب قصيدة لعبد الله بن عمر بالخير يقول فيها: أحيي في بني وطن الشباب صعابا، مضوا يتواثبون إلى مداها، وينتزعون حقهم غلابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، طووا بعد فيا عزم الشباب إذا تعالى، وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا. فيا عزم الشباب إذا تعالى، وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا. مستمعين الكرام، تنهض الأمم بعزيمة شبابها، ولا خير في أمة ضيعت شبابها، ولا خير في شباب لا يحرصون على رفعة أمتهم وبناء أمجادها. فعلى المجتمع أن يفتح أمام الشباب أبواب العلم والعمل، وعلى الشباب أن يلجوا تلك الأبواب، وأن يغتنموا شبابهم في كل ما يفيدهم ويفيد أمتهم، حتى لا يندموا حين لا ينفع الندم. فإن أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا، ندمت على التفريط في زمن البذر. مستمعينا، لا يقاس الشباب بسنوات العمر بل بالعزيمة، وجميعكم أصحاب عزيمة. صباح الخير.

نشرة الأخبار من راديو دلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

0: وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.
1: ملحق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الشيخوخة ليست أمرا حتميا، هذا ما يقوله العلم. اعتاد الإنسان أن يقيس عمره بعدد السنوات التي تمر منذ ولادته، وهو ما يعرف بالعمر الزمني. الرقم كما يكشف العلم الحديث لا يعكس دائما الحقيقة الكاملة، فداخل أجسامنا هناك عمر آخر يقاس بصحة الخلايا وكفاءة الأنسجة، ويعرف بالعمر البيولوجي، وقد يكون

أصغر أو أكبر من العمر الذي نحمله في الوثائق الرسمية. ولم يعد السؤال اليوم كم سنعيش، بل أصبح السؤال الأكثر عمقاً، كيف سنعيش هذه السنوات وبأي جودة صحية؟ الشيخوخة عملية صامتة تبدأ من الداخل. لا تعد الشيخوخة حدثا مفاجئا، بل هي مسار تدريجي يتراجع خلاله أداء الخلايا والأنسجة، تضعف قدرة الجسم على الإصلاح والتجدد، ومع مرور الوقت تزداد قابلية الإصابة بالأمراض. ولكن هذا المسار لا يسير بالوتيرة نفسها لدى الجميع، فقد يكون شخصان في العمر نفسه لكن أحدهما يحتفظ بحيوية ملحوظة، بينما يعاني الآخر من تدهور صحي واضح. وهنا يظهر الفرق بين العمر الزمني والعمر البيولوجي، وهو الفرق الذي يحاول العلماء اليوم فهمه بدقة أكبر. ولفهم هذه الفروق طور العلماء نموذجا يشرح ما يحدث داخل الجسم مع التقدم في العمر، يعرف بعلامات الشيخوخة. وتشير هذه العلامات إلى مجموعة من التغيرات البيولوجية التي تتراكم تدريجيا، مثل تلف الحمض النووي وقصر التيلوميرات التي تحمي أطراف المادة الوراثية، إضافة إلى اضطراب عمل الميتوكوندريا وهي المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا. ومع الوقت تتراكم خلايا هرمة فقدت قدرتها على العمل ولكنها تبقى في الأنسجة، كما تضعف الخلايا الجذعية المسؤولة عن التجديد. ويصاحب ذلك اضطراب في تنظيم الجينات، واختلال في التمثيل الغذائي، وتراجع في قدرة الخلايا على الحفاظ على توازن البروتينات داخلها. وتشكل كل هذه العمليات مجتمعة الأساس البيولوجي لما نراه لاحقا من مظاهر الشيخوخة. ولكن هل يمكن إبطاء هذا المسار؟ رغم أن الشيخوخة لا يمكن إيقافها، فإن الأبحاث الحديثة تسعى إلى فهم ما إذا كان بالإمكان إبطاء بعض مظاهرها. ومن أبرز ما يجري العمل عليه اليوم ما يعرف بالساعة اللاجينية، وهو نموذج علمي يعتمد على تغيرات كيميائية في الحمض النووي لتقدير العمر البيولوجي للخلايا، وما يزال هذا المجال في طور التطوير. كما تحظى الخلايا الهرمة باهتمام متزايد نظرا لدورها المحتمل في تسريع التدهور، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن تحسين كفاءة الميتوكوندريا قد ينعكس إيجابا على صحة الخلايا، وهو ما يرتبط بعوامل مثل النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية والصيام المتقطع. ولا يقل الميكروبيوم المعوي أهمية عن ذلك، إذ إن توازن الكائنات الدقيقة في الأمعاء يتأثر مع التقدم في العمر، وقد يسهم اختلاله في تسريع الشيخوخة، بينما يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف والأطعمة المخمرة على دعمه. أما الأدوية التي يروج لها باعتبارها مضادة للشيخوخة فما تزال في مراحل البحث، ولم تثبت فعاليتها بشكل قاطع، ما يجعل نمط الحياة الصحي هو الخيار الأكثر موثوقية حتى الآن. وفي موازاة ذلك دخل الذكاء الاصطناعي على خط أبحاث الشيخوخة، حيث يستخدم لتحليل كميات ضخمة من البيانات البيولوجية وبناء نماذج تساعد في تقدير العمر البيولوجي والتنبؤ بمخاطر الأمراض، رغم أن هذه التطبيقات ما تزال

قيد التطوير. لماذا يشيخ البعض أسرع من غيرهم؟ لا يوجد سبب واحد يفسر اختلاف سرعة الشيخوخة بين الناس، بل هي نتيجة تفاعل معقد بين الجينات ونمط الحياة والبيئة. فالعوامل الوراثية تلعب دورا مهما، لكنها لا تفسر سوى نسبة محدودة، بينما يبقى التأثير الأكبر مرتبطا بما نعيشه يوميا. ومن بين العوامل التي يسلط عليها العلم الضوء الالتهاب المزمن منخفض الدرجة، وهو حالة خفية تستمر لسنوات دون أعراض واضحة، لكنها تضعف قدرة الخلايا على الإصلاح وتسرع التدهور البيولوجي. نمط الحياة عامل حاسم. في العيادات يتكرر سؤال بسيط يحمل الكثير من القلق: هل يمكننا فعل شيء أمام الشيخوخة؟ والإجابة العلمية الأكثر وضوحاً اليوم: نعم، إلى حد كبير. صحيح أنه لا يمكن تغيير الجينات، ولكن يمكن التأثير في طريقة عملها. فكل خلية في الجسم تسجل تفاصيل ما نعيشه يوما بعد يوم من تغذية ونوم وحركة وضغوط نفسية، ويلعب النظام الغذائي دورا محوريا. فالإفراط في السكريات والدهون المصنعة إلى جانب نقص العناصر الغذائية الأساسية يسرع الشيخوخة البيولوجية، في حين يدعم الغذاء المتوازن صحة الخلايا. والنوم بدوره ليس مجرد راحة، بل هو فترة إصلاح نشطة يعمل خلالها الجسم على تنظيم الهرمونات وإعادة التوازن الداخلي. وأي خلل في هذا النظام ينعكس مباشرة على صحة الخلايا. أما النشاط البدني فيعد رسالة مستمرة إلى الجسم للحفاظ على القوة، إذ تسهم الحركة في دعم العضلات والعظام وتحسين كفاءة الطاقة داخل الخلايا، بينما يؤدي الخمول إلى نتائج عكسية. ولا يمكن تجاهل أثر التوتر المزمن الذي يرتبط بزيادة الالتهاب واضطرابات النوم وضعف المناعة، ما يجعله أحد العوامل التي تسرع مسار الشيخوخة. وفي المقابل تمثل العادات الضارة كالتدخين أحد أبرز العوامل التي تسرع تلف الخلايا، إذ تؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي وإضعاف الميتوكوندريا وتسريع قصر التيلوميرات، وهو ما يعكس تسارع الشيخوخة على المستوى الخلوي. الصيام إعادة ضبط داخلية. تشير بعض الدراسات إلى أن الصيام قد يحفز عمليات تعرف بإعادة التدوير الخلوي، حيث تتخلص الخلايا من المكونات التالفة وتعيد استخدام مواردها بكفاءة أعلى. وهي آلية يعتقد أنها تسهم في دعم شيخوخة أكثر توازنا. في النهاية لم تعد الشيخوخة مجرد رقم يضاف إلى العمر، بل مسارا بيولوجيا يمكن التأثير فيه إلى حد ما. وبينما لا يمكن إيقاف الزمن، يمكن تحسين الطريقة التي يستجيب بها الجسم له. وقد لا تملك السيطرة على عدد السنوات التي سنعيشها، لكننا نملك إلى حد بعيد التحكم في كيفية أن نعيشها. مستمعينا الكرام، إن صحة أجسامكم أمانة، فحافظوا عليها ما استطعتم حتى تعيشوا حياة صحية ما أمكن. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول، ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنتي؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال2013، بعدين سافرت على دبي بال2014، ورجعت من الإمارات تقريباً بال2019. صلي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريباً، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح أنه تجربتك بالحياة مليانة تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كتير له أثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك؟ سيدة أعمال ولا صاحبة مشروع ولا ببساطة شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: أنا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي بأكتر من مجال، يعني فينا نقول سيدة أعمال مبتدئة. أنا فايتة شريكة بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمدة سنة، من جديد عم كفي دراسة، اتدربت بشركة تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلأ مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني أنا كتير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لأنه أنا بحبه كتير.
0: واضح إنه شخصيتك لعبت دور كتير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل إحنا مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت بكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات، هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى، وقت بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها بتعطينا فوائد، كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق.
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب بتركيا ودبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير، الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها، وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، من الإمارات هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها، هي فكرة إنه تسافر لكذا كان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال، اعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا وكتير بيوقفوا جنبي وقت اللي تركت وكنت لحالي، تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدأ أنك من النوع الثاني.
1: أنا من طبيعتي ما بحب أنكسر وما بأمن بهي الكلمة وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
0: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت منفصلة فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عايشة لحالي، مسؤولة عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير موضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل، وأنا اللي عم بطلع، وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
0: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدرانه توازني بين كل هالاساس.
0: خبرينا عن تجربتك.

0: دبي، شو أكتر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد، كمية لطافة الشعب والرقي اللي بتعمل فيه، كم الأمان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع أنه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كمية أمان، في كمية محبة. هن بلد جدا متعاون. يعني أكتر شيء بيزعلني إني وقت تركت الإمارات، الشعب، الشرطة، المجتمعات المختلفة، يعني كلهم بتحسهم بتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف، رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي، فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع، وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة عرفت طلعوا لي رسمة التوقيع، والمهمة تتوتري وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس لمجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص إليك بمرؤوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي. كانوا يبعثوا لي موظف انه انت شيل الشناتي عنا او انت عمال او هيك، ولا ارقى من هيك للصراحة.
0: مع انه المعيشة بدبي افضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي افضل بالفرص، دبي افضل بالتنظيم، بأنه الشعب يحبك، بأنك أنت محبوب، شلون ما بتروح، أنه أمورك ماشي أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل، تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة لي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكلة غير عنصرية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنت هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. صلي تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص. يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساساً، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا ما بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش
0: صناعي التوقيت
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دايما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش شغل ما أكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا أعمل الشيء اللي بدي إياه. كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر، فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيه، مع إني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضا أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوني، بننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما بين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة، فكتير فيه تفاصيل ما هي سهلة للأمانة مثل ما بين من برا.
0: أنا سألك شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعد رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات تمام، فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا أقرب حدا قريب بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائلة تانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار عن الإنترنت، وقت لصرت عدت علي فترة فاتحة صفحتي وأنشر شغلات، يجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين بسهل لي هاي الأمور، كتير بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة لقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دايما بقوله إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا، أنا بابا أخي كتير كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
1: صراحة تاني كتير إنه يأمنوا فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسى ألاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله كل هدول. أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت. تطوير بكون من بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب انك انت بتجرب، وقت بتشوف اكثر من مناسبة والاشياء المتاحة بالاخر. يعني نحن صح بنشوف اشياء على الانترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الاشياء الموجودة والمتاحة بين ايديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر اساسي بهي الشغلة.
1: اهم شيء هو وقت انت بتتفرج كتير كتير بتستفاد.
0: انسى الاء، في حلم معين او خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
1: ايه، حابة انه كل العالم تعرف قد انا بشتغل شغل حلو، حابة اوصل لمكان حلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة كون خلصت الشي اللي عم بدرسه وكون أقلعت بشغلي أكتر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شي بالنسبة لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقي. رأيي لأي مشروع إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
1: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاما شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس أنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي. تذكري أنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليك. تذكري أنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار أنه بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت بنت عادية تماما. من 9 شهور أخذت قرار أنه أنا بدي غير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وثاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالمرة على الماضي بقول أنه أنا من 9 شهور لهلا قديت غيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوة كتير، يعني يكون في إرادة ونية أنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة. ما تغبي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي. بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الشيخ تاكسكر كو أرمان جوان هاول دانان أوا كو سالن بيجدا بكيجن قناخك بتفاهي دي كام بفي رنجي نورمال بن ورومتا جياني وغيرينن بريز أرجان سالي ساروك كوماليا نبنتوائي لسر روشاهي شيرو وغير كو درفتك راستين و بردستا هيا جبو وغو هستنك بلز بو قناخا پشكفتنا لسوريه نمازا بسايا جافقانيا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستنین جواکا سویل و هادیه نیشاندان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الشباب ربيع العمر، وتمتاز مرحلة الشباب بقوة البدن وحدة الذهن وذروة النشاط الحيوي والنفسي، وهي مرحلة البناء والتكوين. فيها تتشكل الشخصية وتصاغ القيم وتتحدد فيها مسارات المستقبل، وينظر إلى الشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الحية وعنصر التغيير والتجديد وعماد النهضة في أي أمة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس.

مستمعين الكرام، قال الحكيم الترمذي: صلاح الفتيان في العلم. وقال الحسن البصري عن ضرورة إشغال الشباب بما ينفع: إنهم شباب، إذا لم تشغلهم بالطاعة شغلوك بالمعصية. وقال أفلاطون: الشباب هو مرحلة تكوين العادات التي ستقود الإنسان طوال حياته. ويقول أفلاطون أيضا: الشباب فرع من الجنون. وقالوا: الشباب نار، إن أحسن إشعالها أضاءت، وإن أهملت أحرقت. والشباب هو عصر اكتساب الحكمة، أما الشيخوخة فهي عصر ممارسة تلك الحكمة، ومصير كل أمة يعتمد على شبابها. والشباب ليس زمنا نعيشه، بل طاقة نصنع بها الحياة. وطوبى لمن جمع بين طاقة الشباب وحكمة الكبار. مستمعين الأفاضل، يقول إيليا أبو ماضي: إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات. إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، حصون البلاد وأسوارها إذا نام حراسها والحمات. ويقول تميم الفاطمي: فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد. فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد، ولكن الشباب إذا تولى على شرف فمطلبه بعيد. ويقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب. فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الشباب قصيدة لعبد الله بن عمر بالخير يقول فيها: أحيي في بني وطن الشباب، أحيي في بني وطن الشباب، وأبصر فيهم العجب العجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب. شباب جزيرتي وصقور سربي، ومن ركبوا إلى العليا الصعابا، مضوا يتواثبون إلى مداها، وينتزعون حقهم غلابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، تعالوا في طموحهم فجازوا، تعالوا في طموحهم فجازوا المحيطات الصواخب والهضابا. فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا. فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا. مستمعين الكرام، تنهض الأمم بعزيمة شبابها، ولا خير في أمة ضيعت شبابها، ولا خير في شباب لا يحرصون على رفعة أمتهم وبناء أمجادها. فعلى المجتمع أن يفتح أمام الشباب أبواب العلم والعمل، وعلى الشباب أن يلجوا تلك الأبواب، وأن يغتنموا شبابهم، وأن يغتنموا شبابهم في كل ما يفيدهم ويفيد أمتهم، حتى لا يندموا حين لا

ينفع الندم، فإن أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. مستمعينا، لا يقاس الشباب بسنوات العمر بل بالعزيمة، وجميعكم أصحاب عزيمة. صباح الخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

0: خانک وهاب گرد بخوازی بزانی.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع

قهدار هيجا قهدار راديو دلال ونهال برنامج يعجب ما قهداري دبن بمرابن.

متابعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لراديو دلال من عفرين على التردد 99.0، من كفر جنة على التردد 95.9، من جيلان بينار ورأس العين على التردد 100.5، من صيبين وقامشلي على التردد 100.5، من سروج وعين العرب على التردد 97.9، غازي عنتاب على التردد 92.6، كلس على التردد 99.5.

بشك جني قاشن هسان كنا وغيرا بو مالين خوا بچار سر كنا پرسكنكين ماينين بجاهيين لهن قندان هاتنا چاندن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

بازارن بازارين كو انرجيين كو جيهاني و تيكسكريا كو ناف غرتنا كا كو تان با غابا كا كو هرموز ياوه جي بده سدما كو بلند بونا بهاي انرجيه با وايكي بر بچاو و جي كو دست نشان كريا كو دوه اما دا كارياج بو كو بردوامي نسشتكا قاري را كو ده بازارن دا كو بنكرن جي بره كو آلوزي كو تنگی جیا کو جوتو بولوتیکین این کونه ها و هرو هاجی بوتیا کو تخمین نها نشان دادن کو وگرا آستا بر همینین کور روش هلاتا ناوین جو روشا کو بریاریا شربا کو نیزیکی دو سالان جی بکشینا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول، ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

جاليه خو و سكرتاري گشتيا كوملي يا زانيان مسلمان دكتور محمد عبد الكريم الشيخ دس نشان كركو هولدان هاي لسربج گرياكو سكتورن گرينگن پرورد و بنا سازي جبلي هولدانا ديتنا چار ساريين دوندار و نيزيكاتيه كراتيكال جبو پرزگريكين كسين كو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل.

خلقمو يا إيرو لسركة لهاي حرامي كوكا لهاي جيجيري داي بارس كهاي إدلبيا ورم بهفر ويكا لهي وديرو كوكا لهي ناس بيكين وكنجي أوكا لهو هاتا أفاكرين يانجي دمس راندين

كلها هرمي. برفره يا ديروكيو أند سياريا كلها هرمي دوارا سينا وارينا بارسنا ده بكلها هلا براكوتي برهفتان وأكو شهادية كازين ديال سر شرين كودريجي إند نافبر روش هلا طاروش آفادا جيد نافبرا زنجي ويوبيان ده جيجاليا كيفا وكو خش برستني با كو صلاحيان جالي دن بجي ولفر كهر قوليين برفره درباريا كو آلين ديروكي ميماريا وتكنيكيين كو فيكالهيجي قهما هنا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

0: تمو باشو خوش بكه دارين ما خشاوي ستو دلال إيرو أم بورا برنامايا لسره البستان كو أس جوليانا بورا ما بريا راديو دلال
1: أخلكم يا إيرو لسره البستي باشر

شيركو بيكيز ورم بهفر قهداري هلبستي وي بيكيز باشر قدسي جمرا وساقو إيرو تاني دناف برا دو ساعتان ده دناف سينغا بجاري من ده بينشم خنقاندن هيفا شوي ازمان استانكو انجمرا ويساكو ايرو تاني دناف ساعتكي ده دناف سري بجاري من ده ست استيركين من سري شاكرين هسبكي رشي في سوروشة بش سورة اي افريكا كي جمرا ويساقود ايرو تاني دناف ساعتان ده لسركة وري رشي بش تامن مجيا قلك مروفين من برشقاندن من جيكود برانو تاني جوداهيا نافرا ميا إفا باجاري من ويساكوشتن كو دقيقة جه نهيسيا.

أمينها قهداري هلبستك دين كروا بكين بمرابين ومهفرة قهداري في هلبستي بكين يا هلبستي اجبو شيريني أهمو هلا يا هلبستواني شيركو بكاس.

جبو شيرين ألامه لي جسري سبيها فيا كولانا هري مازنا أصينيا بو فرزت كم كارا بو فرزت كمان جرا جسري فسبيفا مرسترين بخشين مهباتي بو شيرين ألامه لي ده زراقة سري في سبيدا همو أفزاروك جدايك بونا نافي فرهاتي وكالية لوان هاتي كرين جئيرو بيفا جي كامين رونا هي سري سبيدا مهدي اسلام يامبو قلو واني دبر بانكا إيرودا الی هیدریان بو بتاقو بستانا کرماشان ده فرمو سینیا لسی داری بدن سری محباتی ببرن ده فرمو نهیلن زاروکین ما جدایی که ببن ده فرمو نهیلن باران بباره او مهیلن گیاشینا او ببن او نهیلن زیبی بجید.

كفر ام كيش نضاوية خلك ما يا ايرو و اجل يانا بورابوم بريا راديو دلال و امي فينا هو مرابن هيا خلك قدين و هلمستكيدين و هون دكيف و خير و خاشي دابمين و كان لك سباس مجبوك و

الشيخ تاكسكر كو أرمان جوان هاول دانان اوى كو سالن بيجدا بكيجن قناخاكا بتفاهي دي كام بفي رنجي نورمال بن ورومتا جياني وغيرينن بريز أرجان سالي ساروك كو مليان افنا تواي لسر روشاهي شيرو وغير كو درفتاك راستين او بردستا هيا جبو وغو هستنك بلاز بو قناخا بشكفتنا لسوريه نمازا بسايا جافقانيا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستن این جواکا سویل و هادیه نشاندان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. ليس الجمال بمئزر، ليس الجمال بمئزر، فاعلم وإن رديت بردا. ليس الجمال بمئزر، فاعلم وإن رديت بردا. إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا. إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا. أعددت للحدثان سابغة وعداء علندا. نهدا وذا شطب يقد البيض والأبدان قدا. وعلمت أني يوم ذاك منازل كعبا ونهدا. وعلمت أني يوم ذاك منازل كعبا ونهدا. قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا. قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا. كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعدا. كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعدا. لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا. وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى. وبدت محاسنها التي تخفى، وكان الأمر جدا. لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا. وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى. وبدت محاسنها التي تخفى، وكان الأمر جدا. نازلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بدا. هم ينذرون دمي، هم ينذرون دمي، وأنذر إن لقيت بأن أشدا. هم ينذرون دمي، هم ينذرون دمي، وأنذر إن لقيت بأن أشد. كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا. كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا. ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زندا. ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا. ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا. أغني غناء الذاهبين أعد للأعداء عدا. أغني غناء الذاهبين أعد للأعداء عدا. ذهب الذين أحبهم، ذهب الذين أحبهم، وبقيت مثل السيف فردا. ذهب الذين أحبهم، وبقيت مثل السيف فردا. عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي.

وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول، ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

جواليه خو و سكرتاري گشتي كومله يا زانيان مسلمان دكتور محمد عبد الكريم الشيخ دس نشان كركو هولدان هاي لسربج گرياكو سكتورن گرينگن پرورده و بنا سازي جبلي هولدانا ديتنا چار ساريين دومدار و نيزيكاتيه كراتيكال جبو پرزگريكين كسين

الشيخ تاكسكر كو أرمان جوان هاول دانان اوا كو سالن بيجدا بكيجن قناخاكا بتفاهي دي كان بفي رنجي نورمال بن ورومتا جياني وغيرينن بريز أرجان سالي ساروك كو مدايا نفنا تواي لسر روشاهي شيرو وغير كو درفتاك راستين و بردستا هيا جبو وغو هستنك بلاز بو قناخا بشكفتنا لسوريه نمازا بسايا جافقانيا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستن این جواکا سویل و هادیه نشاندان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

بشك جني قاشن هيسان كنا وغيرا بو مالين خوا بچار سر كنا پرسكريكين ماينين بجاهيين لهن قندان هاتنا چاندن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أجرى وفد تركي يضم رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان الخميس 14 من أيار جولة في محافظة حلب السورية. وضم الوفد إلى جانب بلال أردوغان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس العلاقات الخارجية فيه ظفر صيراقايا، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية منطقة شاهين بي في غازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، وسفير تركيا لدى دمشق نوح يلمز، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو. واستهل الوفد التركي جولته بزيارة مقر محافظة حلب، والتقى بلال أردوغان والمسؤولون المرافقون له بمحافظ

حلب عزام الغريب لينتقلوا لاحقا إلى الجامع الأموي في مدينة حلب. وتلقى الوفد التركي معلومات من المسؤولين السوريين حول أعمال ترميم الجامع، كما زار الوفد أصحاب المحال التجارية في محيط قلعة حلب، والتقى مفتي المحافظة إبراهيم شاشو. وفي كلمة ألقاها بلال أردوغان خلال فعالية حملت اسم لقاءات التراث المشترك التي نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين في مدينة حلب السورية، قال رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بلال أردوغان إن تركيا تعمل من أجل ازدهار واستقرار وسلام وقوة جميع الدول الشقيقة وجميع شعوب المنطقة التي تشاركها أواصر الصداقة والثقافة المشتركة، علاوة على عملها من أجل تعزيز قدراتها الذاتية. ويتكون اتحاد الديمقراطيين الدوليين من منظمات مجتمع مدني في أوروبا، ومقره الرئيسي مدينة كولونيا الألمانية، وله فروع في عدد من الدول الأوروبية. وأكد بلال أردوغان أن تحول سوريا الشقيقة والجارة لتركيا إلى دولة قوية لن يكون نجاحا لسوريا وحدها، بل انتصارا لضمير الإنسانية أيضا. وأوضح أنهم يعملون منذ الثامن من كانون الأول 2025، أي منذ تاريخ إسقاط النظام المخلوع، بعقلية ماذا يمكننا أن نفعل من أجل سوريا. واعتبر بلال أن هذه الزيارة ستسهم في إيصال يد الصداقة التركية إلى حلب بشكل أسرع وتحقيق خطوات أكثر إيجابية. وأشاد رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم بأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين التركي والسوري قائلا: أخوتنا مع سوريا لا تشبه أي شيء آخر، نحن لا نتحدث عن أخوة شكلية موجودة في الخطابات أو البروتوكولات أو الدبلوماسية، نحن نشعر هنا وكأننا في بيتنا فعلا، نشعر هنا وكأننا خرجنا من إسطنبول إلى بورصة، إلى مدينة قريبة منا للغاية، ونشعر بالإحساس ذاته عندما نذهب من إسطنبول إلى سكوبيه في مقدونيا، أو إلى سارايفو في البوسنة، أو إلى قونيا في تركيا، أو إلى سمرقند وبخارى في أوزبكستان، أو باكو في أذربيجان، لأن قلوبنا تنبض معا. وشدد على أن تركيا من الدول التي طبعت القرن الحادي والعشرين ببصمتها، وأنها من الدول المركزية في العالم. وأضاف: في ظل استمرار صراعات القوى الكبرى في العالم، إذا ما حدث انتقال في حراسة الحضارة، فإن موقع تركيا في هذا التحول سيكون له دور بالغ الأهمية. ولهذا فإن تركيا مطالبة ليس فقط بتعزيز قوتها الذاتية، بل أيضا بالعمل من أجل ازدهار واستقرار وقوة جميع الدول الشقيقة المنضوية ضمن تحالف ضمير الإنسانية وكل أبناء المنطقة التي نتشارك معها الثقافة المشتركة. وفي سياق آخر أشار بلال أردوغان إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين الذي نظم الفعالية هو تجمع لأشخاص يحملون شعلة المحبة والضمير. ولفت إلى أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين ليس مجرد مؤسسة للجاليات التركية في العالم، بل هو أيضا المنظمة المدنية الوحيدة التي ستقف إلى جانب أبناء المنطقة ككل وتشجعهم وتدعم حصولهم على تعليم أفضل وتعزز حضورهم في التجارة وتساعدهم في الوصول إلى مواقع أعلى في السياسة داخل البلدان التي يعيشون فيها. وأكد بلال أردوغان أن تركيا ستواصل دعم سوريا حتى النهاية قائلا: تركيا مدت يد الأخوة إلى أشقائنا السوريين في أوقاتهم العصيبة عندما طلبوا الأخوة،
وقدمت ما استطاعت من دعم رغم كل حملات التشويه التي مارستها المعارضة في الداخل. وأضاف: كنت خلف الكاميرا عندما قال رئيس بلادنا قبل يومين من الانتخابات عبر التلفزيون: نحن ننظر إلى السوريين كمهاجرين ونؤمن بأن علينا أن نكون أنصارا لهم، ونحن نقوم بما تفرضه الأخوة.

بدوره قال السفير التركي لدى دمشق نوحي المز إن حلب التي عاشت آلاما كبيرة خلال الحرب كانت أيضا المكان الذي بدأ منه النصر، مضيفا أنهم كانوا إلى جانب إخوانهم آنذاك وهم إلى جانبهم اليوم أيضا، وأضاف نعمل من أجل استقرار وأمن سوريا وحلب، وتنمية سوريا هي تنمية لتركيا، ونحن نعمل على تضميد الجراح الإنسانية هنا وننفذ مشاريع مشتركة مع أشقائنا السوريين. من جانبه شكر محافظ حلب عزام غريب فريق اتحاد الديمقراطيين الدوليين على تنظيم الملتقى، وحضر الفعالية التي اختتمت بالتقاط الصور التذكارية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الحميد قل، ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين، ورئيس بلدية شاهين بغازي عنتاب محمد طهماز أوغلو، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في غازي عنتاب فاتح محدث فدائي أوغلو، إلى جانب مسؤولين آخرين.

مستمعين الكرام، نرجو من الله أن تعزز هذه الزيارات العلاقات الأخوية المميزة بين تركيا وسوريا وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قد

الشيخ تاكسكر كو أرمان جوان هاول دانان أوا كو سالن بيجدا بكيجن قناقك بتفاهي دي كام بفي رنجي نورمال بن ورومتا جياني وغيرينن بريز أرجان سالي ساروك كو مليا نبنتاوهي لسر روشاهي شيرو وغير كو درفتك راستين و بردسته هيا جبو وغو هستنك بلز بو قناقا پشكفتنا لسوريه نمازا بسايا چافکانيا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستنین جواکا سویل و هادیه نیشاندان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ما الفرق بين هانتا وكورونا؟ وهل يوجد داع للقلق؟ رغم أن اسم أي فيروس جديد قد يثير القلق لدى الناس بعد تجربة جائحة كورونا، فإن الأطباء يؤكدون أن فيروس هانتا يختلف بشكل كبير عن فيروس كورونا، سواء في طريقة انتقاله أو قدرته على الانتشار بين البشر. وفيما يلي أبرز الفروق بينهما بحسب منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ما هو فيروس هانتا وما هو فيروس كورونا؟ فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل غالبا من القوارض إلى الإنسان، وقد تسبب أمراضا خطيرة تؤثر على الرئتين أو الكلى. وينتمي هانتا إلى عائلة هانتا فيريداي. أما فيروس كورونا فهو ينتمي إلى عائلة كورونا فيروس، ويشمل عدة أنواع أبرزها الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 الذي ينتقل أساسا بين البشر عبر الجهاز التنفسي. كيف ينتقل فيروس هانتا إلى الإنسان؟ ينتقل هانتا غالبا عبر استنشاق جزيئات ملوثة ببول القوارض أو فضلاتها أو لعابها بعد جفافها واختلاطها بالغبار. كما يمكن أن تنتقل العدوى عند لمس الأسطح الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم، أو في حالات أقل شيوعا عبر عضات القوارض. كيف ينتقل فيروس كورونا؟ ينتقل كورونا أساسا عبر الرذاذ التنفسي والقطيرات الصغيرة التي تخرج أثناء السعال أو العطاس أو الكلام، خصوصا في الأماكن المغلقة والمزدحمة. كما قد ينتقل بدرجة أقل عبر ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الوجه. هل ينتقل فيروس هانتا من إنسان إلى إنسان؟ معظم أنواع هانتا لا تنتقل عادة بين البشر، وهذا

أحد أهم الفروق عن كورونا، لكن توجد استثناءات نادرة سجلت لبعض الأنواع في مناطق محددة من أمريكا الجنوبية، لذلك يبقى الانتقال البشري محدودا للغاية مقارنة بكورونا. أيهما أكثر قابلية للتحول إلى وباء واسع؟ فيروس كورونا أكثر قدرة على التحول إلى جائحة عالمية، لأنه ينتقل بسهولة بين البشر عبر التنفس والمخالطة اليومية. أما هانتا فارتباطه الأساسي بالقوارض يجعل انتشاره أبطأ وأكثر محدودية، إذ يتطلب غالبا التعرض لبيئات ملوثة بالقوارض وليس مجرد الاختلاط بالمصابين. ما الأعراض التي يسببها فيروس هانتا؟ تشمل الأعراض المبكرة لفيروس هانتا الحمى وآلام العضلات والصداع والتعب والغثيان، وفي بعض الحالات قد تتطور الإصابة إلى مشكلات خطيرة في الرئتين أو الكلى، مثل متلازمة هانتا الرئوية أو الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية. أما الأعراض الشائعة لفيروس كورونا فتشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق والتعب وسيلان الأنف، وقد يفقد بعض المرضى حاستي الشم والتذوق، وفي الحالات الشديدة قد تحدث صعوبة في التنفس أو التهاب رئوي يحتاج إلى رعاية طبية. متى تصبح الإصابة خطيرة؟ قد تصبح الإصابة بهانتا خطيرة عندما تؤثر على الرئتين أو الكلى وتسبب صعوبة شديدة في التنفس أو اضطرابات في الدورة الدموية. أما في كورونا فتزداد الخطورة مع الالتهاب الرئوي الحاد أو انخفاض الأكسجين، خصوصا لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة. من الفئات الأكثر عرضة للخطر؟ بالنسبة لهانتا فإن الأشخاص الأكثر عرضة هم من يعملون أو يقيمون في أماكن قد تنتشر فيها القوارض، مثل المخازن والحظائر والمزارع والأماكن المغلقة لفترات طويلة. أما في كورونا فكان يشكل خطرا أكبر على كبار السن ومرضى القلب والسكري وأمراض الرئة، إضافة إلى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. هل يوجد لقاح أو علاج؟ يعتمد علاج هانتا بشكل أساسي على الرعاية الداعمة داخل المستشفيات، مثل دعم التنفس ومراقبة وظائف الأعضاء، ولا يتوفر لقاح واسع الاستخدام له في معظم دول العالم. أما كورونا فتتوفر له لقاحات متعددة ساهمت في تقليل المضاعفات الشديدة، إلى جانب أدوية وعلاجات داعمة تستخدم حسب حالة المريض. كيف نقي أنفسنا من فيروس هانتا؟ تتمثل الوقاية في مكافحة القوارض وتهوية الأماكن المغلقة قبل تنظيفها، وتجنب كنس فضلات القوارض وهي جافة حتى لا يتطاير الغبار الملوث، كما ينصح باستخدام القفازات والكمامات عند تنظيف الأماكن المشتبه بتلوثها. كيف نقي أنفسنا من كورونا؟ تشمل الوقاية من كورونا تحسين التهوية وغسل اليدين بانتظام، وتجنب المخالطة عند ظهور الأعراض، واستخدام الكمامة في الأماكن المزدحمة أو أثناء المرض، إضافة إلى الالتزام بالتطعيمات وفق الإرشادات الصحية. هل يجب أن يقلق الناس من هانتا كما قلقوا من كورونا؟ يؤكد المختصون أن فيروس هانتا قد يكون خطيرا على المصاب، لكنه لا ينتشر بسهولة بين البشر مثل كورونا، ولذلك تختلف طريقة التعامل معه والوقاية منه. فالخطر الرئيسي في هانتا يرتبط

بالتعرض للقوارض وفضلاتها، وليس بالاختلاط اليومي بين الناس كما حدث مع كورونا. مستمعين الكرام، هل سمعتم بفيروس هانتا؟ وهل سمعتم عن أي إصابة به في محيطكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: دنگه اوینی براتی آشتی سر راديو دلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي.

وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول، ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

وزيرنا بخيكو قرتنا كسين بلابي عمر احمد المطاريكو اي بكيكو اسفارا بي الى عيانا فقاسلو كي بشاكو سرقرتنا كو مدهرمية دهري ما شاخن كو الوكاريا دولتي الخباطية الباجارة همسي رجيدنا فو دزقهين او لكاريين ينسر بريجي ما روخاندني دا كار دكر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم.

كم بشير الصالح. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر، أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا، وما قولي كذا ومعي الصبر. وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر. تمرست بالآفات حتى تركتها، تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي، أو كان لي عندها وتر. ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها، ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينها. فمفترق جاران دارهما العمر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر. وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السود والعسكر المجر. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة، فالفضل في من له الشكر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر، فالذي فعل الفقر. علي لأهل الجور كل طمرة، عليها غلام ملء حيزومه غمر. يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر. وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وكم من جبال جبت تشهد أنني الجبال، وبحر شاهد أنني البحر. وخرق مكان العيس منه مكاننا، من العيس فيه واسط الكور والظهر. يخدن بنا في جوزه وكأننا على كرة، أو أرضه معنا سفر. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر. وغيث ظننا تحته أن عامرا على لم يمت، أو في السحاب له قبر. أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. وأن سحابا جوده مثل جوده، سحاب على كل السحاب له فخر. فتى لا يضم القلب همات قلبه، ولو ضمها قلب لما ضمه صدر. ولا ينفع الإمكان لولا سخاؤه، وهل نافع لولا الأكف القنا السمر.

قصلت فيه وعامر كما يتلاقى الهندواني والنصر فجاء به صلت الجبين معظما ترى الناس قلا حوله وهم كثر مفدا بآباء الرجال سميذعا هو الكرم المد الذي ما له جزر وما زلت حتى قادني الشوق نحوه يسايرني في كل ركب له ذكر وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر وأستكبر الأخبار قبل لقائه فلما التقينا صغر الخبر الخبر إليك طعنا في مدى كل صفصف بكل وآت كل ما لقيت نحر إذا ورمت من لسعة مرحت لها كأن نوالا صر في جلدها النبر فجئناك دون الشمس والبدر في النوى ودونك في أحوالك الشمس والبدر كأنك برد الماء لا عيش دونه ولو كنت برد الماء لم يكن العشر دعاني إليك العلم والحلم والحجى وهذا الكلام النظم والنائل النثر وما قلت من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحبر كأن المعاني في فصاحة لفظها نجوم الثريا أو خلائق كالزهر. وجنبني قرب السلاطين مقتها وما يقتضيني من جماجمها النسر وإني رأيت الضر أحسن منظرا وأهون من مرأى صغير به كبر لساني وعيني والفؤاد وهمتي أود اللواتي ذا اسمها منك والشطر وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله ولكن لشعري فيك من نفسه شعر ومن ذا الذي فيه من الحسن رونقا ولكن بدا في وجهه نحوك البشر وإني وإن نلت السماء لعالم بأنك ما نلت الذي يوجب القدر أزالت بك الأيام عتبي كأنما بنوها لها ذنب وأنت لها عذر المتنبي أحمد بن الحسين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي.

الكي داخل القاعة في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أم لطفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا، لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم كفي دراسه، اتدرب بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي لليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل إحنا مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا، فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، ما هي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما ينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا، بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى وقت بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها تعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف. فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق؟
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله هي رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، من الإمارات هو خليط مجتمعات، ما أنا مجتمع واحد. فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك تتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كان بلد حلو، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا كان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال. اعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا كتير بيوقفوا جنبي وقت اللي تركت وكنت لحالي، تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو أنك من النوع الثاني.
1: أنا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
0: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت منفصلة فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عايشة لحالي، مسؤولة عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي، بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم، عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل، يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس إنه رب العالمين أعطاني أشياء كتير حلوة بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات أعلى كل ما بتقويك أكثر، كل ما بتنسق لشخصيتك أكثر.
0: التوازن بصراحة بهالحالة إنجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحة إيه، يعني أنا كل حوالي بيقولوا لي إنه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالأساس.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو أكتر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد، كمية لطافة الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الأمان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع إنه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كمية أمان، في كمية محبة، هن بلد جدا متعاون. يعني أكتر شيء بيزعلني إني وقت تركت الإمارات الشعب، الشرطة، المجتمعات المختلفة، يعني كلهم بتحسهم بتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم، هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاركب، بس نحن كسوريين شعب محبوب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لأعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجاوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي، فوالله فرزولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت، طلعوا لي رسمة التوقيع والمهمة تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه مشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس مجرد إنه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص إليك بمرؤوك. يعني ما بعرف إنه أنا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي، كانوا يبعثوا لي موظف إنه أنت شيل شناتي عنا أو أنت عميل أو هيك، ولا أرقى من هيك للصراحة.
0: مع إنه المعيشة بدبي أفضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بإنه الشعب بيحبك، بإنك أنت محبوب شلون ما بتروح، إنه أمورك ماشية أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة لي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة، يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكلة غير عن سورية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، وخلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص، فقلت تدخلي فيه أنت أساساً. يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما اللي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا ما بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت.
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني برتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش شغل ما يكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه. كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيه، مع إني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، أنا بيحاكوني مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل أول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي. بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسى لا، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف أنا مضطرة أتعامل. فرضاً الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، حتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعدها رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي الأبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير. بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمين كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقاتي كتير داعمين. عندي عائلة ثانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار عن الإنترنت. وقت لصرت عدت عليه فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين مسهل لي هاي الأمور، كتير بوقف معي وين ما بروح وين ما بسأل، الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة لقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دائما بقوله إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعامل معي، جيراني متعاملين معي، رفقاتي متعاملين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا، أنا بابا أخي كتير كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
1: صراحة أنا كتير إنه يأمنوا فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسى آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله كل هدول. أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت. تطوير بيكون من بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب إنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسبة والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح بنشوف أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
1: أهم شيء هو وقت أنت بتتفرج كتير بتستفاد.
0: أنسى آلاء، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
1: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان بالحلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلي أكتر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
1: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاما شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس أنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي. تذكري أنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليك. تذكري أنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف في طريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار أنه بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت عاجزة تماما. من 9 شهور أخذت قرار أنه أنا بدي غير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول أنه أنا من 9 شهور لهلا قديت غيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية أنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة. ما تغبي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي. بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل لرب.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

آخفتنا بلال أردوغان لباجاري هلبيا سوريا سروك دستايا ريبريا وفاقا كوني شاندايا زانستيكو شري إلها بلال أردوغان روجا بن شمي مخاندرا خا تركي كوج بيش فاچونا استقرارا آشيكي وهيزا همو والاطيان بريار همو يانكو جلن همي كوينكو پیوندین دوستانی او چند هفتار یاره به پیره بربادی کن و دخب ده و هر و هاجیش بو که نیست کرنا که شینه یا خاجی و خورجی که لحوال ده ده و افدو خانیا بیلال اردوغان جی

جبو شيرين ألا مهولي جسري سبيها فيا كولانا هري مازنا أصينيا بو فرزت كم كارا بو فرزت كمان جرا جسري فسبيفا مرسترين بخشين مهباتي بو شيرين ألا مهيل دي زراقة سريفي سبيدا همو أفزاروك جدايك بونا نافي فرهاتي وكالية لوان هاتيا كرين جي إيرو بيفا جي يكامين رونا هيا سري سبيدا مهدي إسلام يامبو قلو واني دبر بانكا إيرو دا ألي هيدريان بو بتاقو بستانا كرماشان دفر موسينيا لسيداري بدن سري مهباتي ببرن دفر مو نهيلين صاروكين ما جدايكي ببن دفر مو نهيلين باران ببارا او مهيلين قياشينا او ببن او نهيلين زيبي بجين.